عشرة بعتلهم كسر أسهرتي طول ثلاث ضوء ولا لك شي آخر ولا لك

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الخميس 30 تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. منصبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال. الحمد لله حين تسعدني كل يوم وأنا المقصر. الحمد لله حمدا يليق بك وبنعمك التي لا تنتهي. مع انطلاقة نهار جديد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أجمل مما تمنينا وأكثر مما توقعنا وأفضل حتى مما دعونا.

مشوار جديد نجتمع من خلاله اليوم لكي نتابع معا أبرز الأحداث والأخبار والتطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية، إضاءة على أهم العناوين التي كانت تشغل بال الرأي العام والإعلام وتتصدر الاهتمام.

الحلقة تتضمن العديد من الفقرات المنوعة بالإضافة إلى بيئة متميزة دايما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم.

صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الهوائية حارة عم بتسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ومع بتتخطى درجات الحرارة معدلات الموسمية، ومن المتوقع أنه تبلغ ذروتها يوم الأحد لما بتلامس درجات الحرارة 40، على أن تتراجع هالموجة وترجع الحرارة لوضع الطبيعي اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس الخميس صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا لل 34 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم بتكون من 18 ولغاية 30 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 22 وصولا لل 37 درجة نهارا. الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية سرعة بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 65 لل 85%.

إذن تستمر الكتل الهوائية الحارة بالسيطرة على الأجواء في لبنان. هذه الموجة الحارة التي تبلغ ذروتها مع الويكند ونهاية الأسبوع قبل ما تنحسر مع بداية الأسبوع القادم، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 30 تموز نستعرض وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. إسرائيل تفخخ جولة روما بإعلان عدم الانسحاب، وعقدة في جهة التحقق وتخوف من تصعيد محتمل. منازل الأمريكيين اللبنانيين المدمرة في بنت جبيل، هل تتحول قضية دولية في مواجهة إسرائيل؟ بين ثقة البنك الدولي وشبح المحاصصة، لبنان يدخل سباق الرقمنة ب 150 مليون دولار. تصعيد في الجنوب قبل مفاوضات روما وتهديدات إسرائيلية متصاعدة. غارات أمريكية جديدة داخل إيران، وترامب يلوح بتصعيد أوسع. الرئيس الأمريكي مع الرئيس اللبناني في بداياتها، فهل تكتمل وتنجز؟ قائد الجيش العماد رودولف هيكل في البقاع يتفقد وحدات عسكرية ويقدم التعازي. النائب العام الاستئنافي القاضي أحمد رامي الحاج يأمر بملاحقة مخالفات المحروقات قضائياً.

جلسات منتصف آب كلام للاستهلاك في ظل تخمة القوانين غير المنجزة وغير المتفق عليها. القمع من جديد على طاولة النزاع العقاري بين بلدتي فنيدق وعكار العتيقة. افتتاحه باقي مقفلا، سد شبروح يغرق في صراع قواتي عوني. لقاء بين عون وبري، بحث في زيارة واشنطن والوضع في الجنوب. العراق يدين استهداف أراضيه ويشدد على عدم المساس بسيادته. السعودية تعين غازي بن رافع سفيرا لها في سوريا. فصائل عراقية مسلحة تمهل الحكومة حتى السادس من آب لإثبات قدراتها على الدفاع عن سيادة البلاد. الرئيس السوري أحمد الشرع يطرح السلام الشامل، فهل تستجيب إسرائيل؟ 5 أشهر بلا حسم، إلى أين تتجه مواجهة أمريكا مع إيران؟ لماذا لن ينهي الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى المترجمين؟ هل حقا إيران وحدها وقفت في وجه ترامب وقالت لا تهمني التكاليف؟ 20 قتيلا من الحشد الشعبي في الضربات الأمريكية السعودية، واجتماع عراقي طارئ.

وفي النهار كتب نبيل بومنصف: لماذا يجد حزب الله نفسه مضطرا لنفي علاقته بنترات الأمونيوم التي وجدت في حوله؟ كتب محمد جلال عن أزمة الإعلام العربي حين تسبق التكنولوجيا الرؤية وتتراجع المهنة. إلى عناوين جريدة الأخبار.

التوتر يعود إلى الجبهة اللبنانية. استهداف جرافة في علي الطاهر وواشنطن تتبنى سردية إسرائيل وتزيد الضغوط على لبنان. بلاغ بحث وتحرم بحق أنطوان الصحناوي بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي. مرفأ بيروت يطلق خدمة الدفع الإلكتروني عبر شركة OMT. وزارة الخارجية اللبنانية تدين استهداف السعودية. المعركة في لبنان والعراق واليمن مشتركة. كيف تحمي الشبكات الاجتماعية الجنوب من الاقتلاع؟ لبنان في زمن الحرب مجتمع يتحرك بين الأمكنة ولا يغادرها. مدارس السوق تتريث في تسليم الإفادات، هل تتأخر الدفاتر؟ بلدية حولة تطالب بتحقيق رسمي حول أطنان نترات الأمونيوم. قدماء القوات المسلحة تقسيط المفعول الرجعي لتحسين الرواتب، مخالفة صريحة للقانون. تعديلات شعبوية على قانون العفو العام قبل الجلسة التشريعية. عدوان أمريكي سعودي يستهدف مواقع شرطية العراق. رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي يعلق زيارته إلى السعودية والنجباء تتوعد الرياض. إيران ترفض المقترح العماني للإدارة المشتركة لمضيق هرمز. تفاقم الجفاف يفاقم أزمة المياه والصرف الصحي للنازحين في بيدوا أسومال. زيلينسكي يطلب من ترامب 300 صاروخ باتريوت قبل الشتاء. أردوغان أي مبادرة تتجاهل الحقوق السيادية للقبارس الأتراك مصيرها الفشل. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن حزمة عقوبات جديدة على إيران. أمريكا تستأنف ضرباتها ضد إيران نحو جولة تصعيد جديدة في الأيام القادمة. المقاومة الإسلامية في العراق تمهل الحكومة، ردنا قادم لا محالة. وفي الأخبار كاتبت ميسم رزق عندما يشتغل الوضوح مع الصحناوي. إلى عناوين نداء الوطن. بري مرتاح في قصر بعبدة والجنوب يخشى التوريط الإيراني مجددا. هل تنجح واشنطن في روما بحل عقدة آلية التحقق؟ البند الأول في اتفاق الإطار الثلاثي يعلن لبنان وإسرائيل نيتهما إنهاء النزاع نهائيا. سمير من جنوب لبنان: قد نوسع عملياتنا إذا اقتضت الحاجة. عون عشية زيارته أنقرة: نعول على تركيا في دعم تنفيذ صيغة الإطار. هل يتهيأ حزب الله لسيناريو دخول قوات سورية إلى لبنان؟

الرئيس حنكش يعلن تبلغنا إبطال تنفيذ تعميم وزير المالية بشأن مشاعات جبل لبنان. لجنة البيئة النيابية تحذر من أزمة نفايات في العاصمة بيروت. لقاء عون وبري الجنوب واشنطن في الواجهة. وزارة الخارجية تدين التعرض لأمن وسيادة المملكة العربية السعودية. سمير جعجع إشراف القطاع الخاص بداية الحل الفعلي لأزمة الكهرباء. وزير الداخلية حريصون على تكريس حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع.

الثانية عشر الإسرائيلية تل أبيب ترفض انسحابا إضافيا من جنوب لبنان. من هرمز إلى دمياط المصرية، حرائق طهران تتمدد. كييف تحصن شتاءها وتلهب العمق الروسي. واشنطن تدرس مصادرة هواتف جنودها في الشرق الأوسط. حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي بميناء دمياط بمصر، والاشتباه بمسيرة إيرانية. نتنياهو وترامب بحث ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران. 20 قتيلا في صفوف الحشد الشعبي بضربات أمريكية سعودية. مسؤول إيراني لوكالة رويترز: رفضنا مقترع عمان للإدارة المشتركة لمضيق هرمز. انزلاق التربة في الصين يحصد أكثر من 40 قتيلا. مهلة حتى 6 من آب، حزب الله العراقي الرد على الهجوم الأمريكي السعودي حتمي. وفي نهاء الوطن، كتب عماد موسى عن النائب إبراهيم الموسوي: متخصص بالأدب وقلة الأدب. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: تأييد واسع للرد السعودي والعراق لمنع تهديد الجوار. إيران تعود للهجوم وترامب يلوح برد قاس. رفضت المقترح العماني لتقاسم إدارة مضيق هرمز. استهداف آلية إسرائيلية يربك جنوب لبنان. وخلاف عائلي يكشف مستودع أسلحة لحزب الله في بيروت. حريق بسفينتي غاز في ميناء مصري. وزارة البترول أكدت عدم تسجيل خسائر بشرية. صحيفة الشرق الأوسط تكشف أسماء إيرانيين ينسقون الهجمات على دول الخليج. والرئيس الأمريكي يتوعد وكلاء طهران. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران فجر اليوم. وعقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بتهمة ابتزاز السفن. هجوم روسي كبير بالصواريخ الباليستية يستهدف كييف فجر اليوم. الحوثيون والميليشيات العراقية تحالف يتجاوز حدود التنسيق. اقترح بنقل 5000 موظف تابعين لحركة حماس من الشق العسكري إلى المدني في قطاع غزة. البنتاغون يمنح لوكهيد مارتن أكبر عقد في تاريخه لإنتاج صواريخ الباتريوت. كوبا تعلن إغلاق 3/4 فنادقها بسبب الأزمة الاقتصادية. الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة ويلوح بالزيادة في سبتمبر. الدعم الأمريكي لإسرائيل هل بدأ يفقد تأييد الديمقراطيين؟ 4 ملفات تحدد مسار الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. السعودية تحذر من الاستفزازات المتكررة بالأقصى وتقويض فرص السلام. مصادر غربية تتحدث عن مقتل 6 مستشارين إيرانيين و20 عنصرا من الحشد الشعبي في الضربات الأمريكية السعودية.
الرياض وروما ترفضان أي قيود على حرية الملاحة في مضيق هرمز. بريطانيا تستثمر 8 مليارات جنيه استرليني لبرنامج الغواصات النووية. تسهيلات جديدة تعزز العودة الطوعية للسودانيين من مصر. محادثات القاهرة تقترب من اتفاق على تفاهمات بشأن مقترح ميلادينوف. نتنياهو: تحالفنا مع ترامب جدار من الجرانيت ضد إيران. النيابة العامة في بوليفيا تصدر أمرا باعتقال الرئيس السابق إيفو موراليس. خسائر الدواجن تدفع الحكومة المصرية للتصدير، ونظام الطيبات لا يزال متهما. إشادة دولية بتصدر السعودية عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي. الحج السعودية تطلق بوابة رقمية للتكامل بين الجهات المحلية والدولية. كيف يريد إنفانتينو بيع جزء من كأس العالم؟ ولماذا الاتحاد الأوروبي يرفض؟ وفي الشرق الأوسط، كتب الدكتور جبريل العبيدي عن اليمن ومعاناته من بعض أهله. وكتبت شانون أونيل على أوروبا مواجهة الصين لإنقاذ التجارة العالمية الحرة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس، استعرضناها معا عبر تريبولي FM.

ماذا لدينا في أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ ما تعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

انقسم الرأي العام اللبناني حيال لقاء المصرفي أنطون صحناوي ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على العشاء، مع ميل إلى عدم تقاء

وكما قلنا بالأمس، تستحق هذه الصورة لقب أو وصف أوسخ صورة لعام 2026. يتداول حديث في البقاع عن اعتراض عائلات في معلبك الهرمل واستغرابها من إصرار الثنائي معا على حصر خياراته لمركز محافظ النبطية بشخصين من عائلة واحدة، الأول أستاذ مهني والثاني تاجر مواد غذائية. والله هن يصرون على هالأمر كرمال المحافظة على مصالحهم، أنتوا عليكم ترفعوا صوت لحتى تعترضوا على هذا الأمر، لأنه تعيين المحافظ مفترض يكون له ولاء وانتماء للمحافظة، وليس أن يكون له ولاء وانتماء لقضايا فساد معلقة بظهر الاسمين. يتردد شمالا كلام عن اتصالات ارتفع منسوبها بين مشايخ في الشمال والقيادة السورية الجديدة حيال أمور سياسية وأمنية وغيرها، فيما ينذر بعودة التنسيق والتدخل غير المباشر حتى تاريخه. رغم كل التطمينات يلي تقال بشكل يومي من الإعلام السوري ومن الرئيس السوري أحمدنا ومن زيارة وزير الخارجية أنه يا سيدي ما في أي تدخل، إلا أنه الإعلام الفينيقي بعده لغاية الآن يزرع هذا الخوف وينفر هذه الشائعات من أجل خلق عدو. إلى أسرار جريدة الجمهورية. يقول مرجع معني إن التحذير العالي اللهجة لبيانات الجيش اللبناني حيال عرقلة إسرائيل عمله جنوبا صدر ليكون بندا رئيسيا في أجندة اجتماع روما. صحيح، هو هذه البيانات التي صدرت بشكل متتالي من قيادة الجيش للتحذير من مغبة عدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه باتفاق الإطار هي من أجل وضع الأمر كبند رئيسي بجولة المفاوضات القادمة بالرابع من آب بروما.

علم أن تحقيقا قضائيا فتحته السلطات اللبنانية بحق عشرات الأجانب من 3 دول إقليمية تتعاون الميليشيات فيما بينها في هذه الدول ولبنان، قد انتقلوا إلى لبنان تحت غطاء التعلم في الجامعات اللبنانية، فيما أنهم لم يحضروا صفوفهم وتواروا عن الأنفار في البقاع والجنوب. ومعظم أكيد دخل بباسبورات مزورة، من آلاف الباسبورات المزورة اللي تم تنسيقها مع عباس إبراهيم وغيره، فأودي جايين على أساس أن طلاب جامعيين إنما وصلوا على لبنان واختفوا داخل الأراضي الجنوبية، طلعوا زعران مقاتلين. وهلأ فئة الدولة لحتى تفتح ملف التحقيق بهالأمر، يمكن في منهم صاروا جسس.

علم أن أجهزة إطفاء يعمل حاليا على شرائها لصالح مطار رفيق الحريري الدولي، فضلا عن شراء معدات متطورة من أجهزة إكس راي وسكان لتسريع الحركة وتخفيف الزحمة عند نقطتي الجمارك والأمن العام. ان شاء الله لا، شو نحن بنتمنى غير هيك؟ بنتمنى دائما يكون في تطور بهال المطار وبالمرافق من اجل انه تكون الخدمه جيده ومن اجل الا يتذمر الزوار، ولا حتى نواكب التطور العالم، يعني ما ندل هيك متخلفين. الى خفايا واسرار موقع لبنان فايلز. مع ارتفاع درجات الحرارة في ظل موجات الحر التي تضرب لبنان، لوحظ أن بعض محال السوبر ماركت عمدت إلى إطفاء نحو نصف البرادات لديها في خطوة تقشفية.

تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات. هلأ إذا البرادات فاضية ما في مشكلة طفوها، بس لا تمها البرادات مليانة بضاعة وبعدين يبيعوا الناس هالبضاعة اللي بتكون انضربت جراء قلة البرودة. هلأك بدنا نخفف تكاليف، تعرفوا كل المافيات عم تخسر بهالبلد، الحمد لله ما في غير المواطن ربحان، ربحان وجودكم. ترافقت زيارة الرئيس بري إلى قصر بعبدة ولقائه مع الرئيس عون مع رفع صورة لرئيس الجمهورية وقائد الجيش في بلدة تولين الجنوبية التي سقط من أبنائها الكثير من الضحايا، فيما تتجه الأنظار إلى موقف الحزب منها بعد إزالة الصور التي انتشرت سابقا على طريق المطار. لافتة كانت هيدي الصورة بظل حملات التخوين المستمرة من قبل البيئة الممانعة للدولة اللبنانية برموزها، فرفعوا بلمسة في الصورة، يمكن يكون تولين من البلدات المؤيدة لحركة أمل مثلاً.

أفادت معلومات بأن بعض الشخصيات الأمنية السورية التي تتوارى في لبنان منذ سقوط نظام الأسد وتقيم مع عائلاتها في مناطق عكارية وبلدات على أطراف البقاع الشمالي والهرمل باتت تخشى الملاحقات مع تداول معلومات عن تكليف جهات أمنية مراقبة تحركاتها ورصدها داخل لبنان، ما أثار حالة من القلق في صفوفها ودفع بعضهم إلى تغيير مكان إقامته. كل ما عم تتقدم العلاقات اللبنانية السورية وتحديدا الانضباط الأمني والتنسيق، كل ما هودي الفارين من وجه العدالة والمجرمين اللي هربوا من زمن النظام البائد عم بيزداد خوفا، وهذا كان دور الدولة اللبنانية إنه أساسا ما تحتضن هكذا مجرمين أمعنوا بالدماء البريئة. كثير بدنا نعتل همهم إذا خافوا ولا ما خافوا، جعل عمرهم ما يرجعوا، آخرتهم رح يتسلموا. إلى أسرار نداء الوطن. يتداول في إحدى العواصم الغربية بمعلومات عن لائحة تضم نحو 430 اسما تلقوا أو لا يزالون يتلقون دعما ماليا من الحزب أو تحالفوا معه، وهذه الأسماء قد تدرج تباعا على لوائح العقوبات واللائحة، تشمل شخصيات من طوائف وانتماءات مختلفة. مظبوط، في لائحة بتضم هالكم من الأسماء عم يتم التداول فيها من فترة، وهذه اللائحة تضم أسماء بالنسبة للبعض بتكون صادمة ممن تعاونوا سرا وعلنا مع الميليشيا. هلأ إذا تابوا يمكن ما ينحطوا على لائحة العقوبات، أما إذا دلوا مستمرين بغيهم فناطرتهم العقوبة. تتحدث معلومات عن توجه لتفعيل صندوق الشكاوى في القصر الجمهوري بعدما تضاعفت التجاوزات في أكثر من إدارة ووزارة تعنى بشؤون المواطنين. جيد، خطوة جيدة، المهم أنه هيدي الرسائل تنقرى، يعني مش أنه آخر شيء نلف فيها فلافل، لأنه قبل شفنا بعض التجارب من الرؤساء اللي عملوا صندوق شكاوى، وطبعا هذه الشكاوى ذهبت أدراج الرياح. يتجه أحد الأحزاب إلى التحضير لعقد مؤتمر صحفي يعدد فيه الممارسات التي تشهدها الجامعة اللبنانية بحق عمداء ومديري فروع وأساتذة جامعيين محسوبين على أحزاب عارضت التمديد لرئيس الجامعة. والله عم ينكل فيهم الدكتور بدرة. أنتوا أساتذة ومسؤولين من الأحزاب اللي ما صوتت للتمديد، شوفوا شو بدي أعمل فيكم حتى تتعلموا وتتربوا، ما تمددوا لي، أنا الرجل الناجح بالتزوير. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار.

تقول مصادر حقوقية إن اكتفاء النيابة العامة بطلب التحقق من صورة أنتوان صحناوي مع نتنياهو بدلا من استدعائه والتحقيق معه والادعاء عليه بذريعة الحفاظ على قرينة البراءة يثير استغرابا، فمهمة النيابة العامة ليست الإدانة ولا التبرئة بل توجيه الاتهام عندما تتوافر الأسباب، وهي هنا كافية وزيادة. صورة منشورة، عشاء معلن، وتأكيد الحضور من رئيس حكومة العدو، ما يكفي كإخبار قانوني بجرم التواصل معه. أما الحكم فيصدر لاحقا عن المحكمة، خاصة وأن المعني شخصية عامة ذات نفوذ مالي وسياسي وإعلامي ومحسوبة على السلطة. والمفارقة أن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحق حسن علاق بسبب تغريدة ما كان النظر فيها محكومة المطبوعات، بينما تقابل اجتماعا موثقا مع نتنياهو بعبارة تحقق من الصورة. أيوة أنتم معكم موجوعين من قصة العلاق بسناك يعني. على كل النيابة العامة رجعت بالليل طلعت مذكرة بحث وتحري مدتها شهر عن الصحراوي بعد ما تأكدت أنه الصورة مش مفبركة. بعدين حاجة بقى أنه غالي بالموضوع، يعني عشرات المقالات عاملين اليوم عن هالصورة، وجيشكم الإلكتروني وذبابكم نازل، ماشي الحال أنه بقى شو تفاجأتوا يعني ما الزلم يعلن عن نفسه من زمان أنه صهيوني، يعني ماشي الحال كلنا أددنا الصورة بس ما تخلوها تغطي على باقي الأحداث، أنتوا عم تحاولوا تعملوا منها حدث.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنا أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميق وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيئة.

والعاني الأجواء حرفياً، والعاني من ناحية الطقس بس درجات الحرارة عم تعلى، والعاني من ناحية التطورات اللي عم بتصير والأمنيات يلي عم تنتشر، والتخوف إسا من جولات جديدة من العنف، ويكون أنه نصيب من هالجولات. هيدي هي الكارثة، مش هون التخوف، هون المصيبة. بالطبع اخترنا بعض العناوين لنتوقف عندها بشكل مفصل خلال الفقرات القادمة، أما بالإنترو فخلينا نحاول نستعرض أبرز الأحداث يلي مش رح نحكي عنها اليوم بقى. على الصعيد المحلي، بالأمس صارت زيارة رئيس مجلس النواب إلى قصر بعبدة، واللقاء الضاحك المليء بالأفراح والمزاح والعبوطات والقبلات مع رئيس الجمهورية من بعد انقطاع دامة منذ آذار لغاية الآن بعد ما كان دولته حردين. والحمد لله اللقاء باختصار قال لك أنا مرتاح دايما كالعادة عند كل لقاء مع فخامة الرئيس، كل ما يطلع من عنده بيقول لك أنا مرتاح، ومن بعد هيدي الريحة منبلش بقى تخبيص بالكلام بالصحف والإعلام، بعدين بس أنا مرتاح. هلأ لافت يعني حلو بهل العناق والقبلات والاستقبال الحار والوداع لغاية الباب، يعني بأبواب التقدير لدولته، بس لافت أكثر كمية هالابتسامات قد دليل على أحساسه بالوجع. شفتوا قد حاسس صمام الأمان، قد حاسس بأوجاع البيئة وبأوجاع الناس، الناس حول مدمرة بيوتها، والدليل الضحك والمزح واللي شفتوه قدامكم. مش هون الكرسي، بتعرف وين الكرسي؟ شوف ردات فعل مثلا العبيد من بعدها، يعني من بعد الصور اللي انتشرت عن اللقاء، شوف ردات فعل جماعة حركة أمل مثلا، كيف دخيل الله يسلم لي هالطول، الله يعطيك العمر، بلاك نحن شو بدنا نعمل لولا الهاء، صمام الأمان، زنبرك العيش المشترك، دبرياج الوحدة الوطنية. عبودية مطلقة، عبودية مطلقة. نحن هيك، نحن عنا بلبنان هيك، نحن عنا قداسة وعبودية للزعمة لا تنتهي. وما بس هيك، يعني نحن بقد ما عملوا خطأ غافرين له، مجرد نحن بنشكره الليل نهار انه حكمينا أساسا، بنشكره الليل نهار انه متحملينا وعم يسرقونا وحكمينا واخدين 51% من رزقنا، فالحمد لله بنحمد الله على النعمة اللي الله أنعم علينا بأنه عنا هيك زعماء وقادة بحبونا لدرجة انه يقتلونا، لأنه من الحب ما قتل. لا تقتصر القصة على حركة أمل، يعني بكل الأحزاب الحمد لله عبودية مطلقة، لا حدا بيفكر يحاسب، ولا حدا بيفكر يعاتب، ولا حدا بيفكر يطالب أبدا. شو بيقول الزعيم؟ هيدا هو، إذا اليوم حب فلان منحبه، إذا غضب من فلان نغضب عليه، إذا أشيد فيه نشيد فيه، إذا زمه وسبه منسبه. قطيع، ما هيدا هو، إذا في وصف للقطيع هو وصف الزبائنية السياسية الموجودة بالبلد. نحن معنا حياة سياسية بتحاسب رئيس الحزب، بتغير، بتشوف كيف بدك تعدل، بتقول له إنه لا ما تعمل هيك، هيدي كلها أنت ممنوع، أنت مينك؟ أنت شو ما جيلك من العرب لحتى تنصع يا ولد؟ تعليك تشكره ليل نهار إنه قبلين إنه يركب على ظهرك. على الصعيد المحلي كمان، طبعا من المفترض أن اليوم في زيارة للمفدى السعودي المختص بالملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، هيك مفترض يعني، لأنه الزيارة لازم تكون قبل ما ينتقل فخامة الرئيس إلى تركيا، بالزيارة أيضا المنتظرة واللي فيها كثير من الملفات الاقتصادية والنفطية والأمنية التي ستناقش بالزيارة الأولى إلى تركيا من قبل رئيس الجمهورية. هذا كله طبعا بالنظر إلى مزيد من التحضيرات لجولة التفاوض الجديدة التي ستنطلق في 4 من آب بالعاصمة الإيطالية روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، لبحث موضوع المنطقة التجريبية، وهل الانتقال إلى مناطق أخرى أو للضغط، محاولة الضغط من أجل تنفيذ ما تبقى من إطار البند الأول من ورقة التفاهم، واللي هو هذه المنطقة التجريبية التي بدأت بزوتر.

طبعا هذا كله اللي حكيته أنا ما له علاقة بالوضع المعيشي، يعني مفترض على القليل يكون في عنا عنوان واحد بالوضع المعيشي مع ارتفاع الأسعار مع قصة المضائق والمحروقات والكهرباء ولا بقى والله آخر همون، يعني آخر همون هذا المواضيع ما بيعتلوها هم، لأنه بيعفوا عنا الشعب الحمد لله غفور كما كان يقول الراحل فيليمو وهبي، ما كان يقول الجماهير الغفيرة كان يقول الجماهير الغفورة، لأنه بتغفر للزعيم شو ما عمل. فبالتالي كل هالمواضيع المعيشية اللي انت بتهمك من غلا وطبيبة واستشفاء وموسم دراسي قادم والله ما ألا أي لازمة، ما ألا أي أساس لكل العناوين التي تم مناقشتها خلال الساعات الماضية ولا موجودة على جدول أعمال هالأسبوع، لأنه أساسا بعتقد ما في جلسة للحكومة أساسا هذا الأسبوع. فاصطفل منك من المافيات انت وياهم كيف كنت تصرفوا مع بعض كل بعض بكون تعيش اني بدنا نتحمل بعض، اني بيسرقونا احنا بنتحمل السرقة، هن بيبحبشوا بجيوبنا نحن مترك لهم جيبة مفتوحة ومنسامح، جماهير غفورة. على الصعيد المحلي، أما على الصعيد الدولي فطبعا التطورات كتير كبيرة، هيدي مخصصي لها فقرة لوحدة من أجل أنه ما نرجع نحكي بالمواضيع دو فوا يمسقف فيني

أكيد عنا من التطورات الكبيرة جدا من الحشد العراقي وصولا إلى دمياط المصرية التي دخلت مع بحر قزوين أيضا ضمن حرب المضائق واللي كلها بدها تأثر على اقتصادنا. بس هذا الاقتصاد وهيدي المشاكل آخر هم الدولة بزعماء ومسؤولة، آخر همك أنت كمان طالما شفت صورة الحبيب الزعيم المفدى قدس سره الشريف.

هلا كنا محتارين منبلش من برا لجوا ولا من جوا لبرا، قصدي على المواضيع. مش صفوا نيتكم على كل ما بدنا نحكي جمله بدنا نقعد نقولكم صفوا النيه صفوا النيه وناموا بالبريه. لا خلينا نبلش من برا لجوا، بحكم انه هالبلد هيدا بتاثر كتير بالاحداث الخارجيه، وبحكم انه يبدو بكل المشاهد اللي ما عم نشوفها قدامنا وبكل التطورات اللي صارت انه نحن قادمين ما ليس من باب التفاؤل والتشاؤم الى موجه جديده من التصعيد، والخوف كل الخوف من انه هذا التصعيد ينعكس داخل البلاد والتي انتقلت او البعض يريدها ان تكون ساحه مستباحه وصندوق بريد لرسائل الاخرين تنفيذا لأجندات خارجية، بينما تسعى الدولة بكل إمكانياتها لتحرير القرار الوطني لحتى تكون هي تمتلك زمام المبادرة وزمام الأمور، وهذا هو السبب الرئيسي للصراع بين الدولة والدويلة المستمر في لبنان. امبارح كان في كثير من التطورات الأمنية بالمنطقة عند مضيق هرمز وصولا إلى بحر قزوين. في بحر قزوين هلا دخل معنا بالمجالات، بدنا نحفظ أسماء كتير، مضيق هرمز، باب المندب، بحر قزوين، هلا انتقلنا إلى دمياط كمان، بدنا نحفظ كتير أسماء مع الأيام القادمة. كل هالجبهات البحرية يلي هي عبارة عن جبهات اقتصادية عم تتصاعد فيها التوترات، طبعا كله من أجل تقاسم النفوذ بهذا الشرق الأوسط الجديد الذي نخوض مخاض عسير لولادته. بالأمس استعيدت الضربات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، لا بل توسعت إلى مناطق جديدة كانت ما عم تنضرب قبل، ودلت الغارات لمدة ساعتين ليلا من بعد ما طلع الرئيس الأمريكي بخطابه اليومي، من يوميا عنده تصريحات باستهاله الكلامي لحتى يقلك أنه سنضرب بقوة إيران الليلة، ردا على الانتهاكات يلي عم تصير للهدوء يلي سبق العاصفة واللي استمروا فيه بالعدوان على دول الخليج العربي وعلى الأردن أيضا وعلى كثير من الدول الأخرى وصولا يبدو إلى مصر حاليا. سميهم بالاسم، استعار الاسم منه، قال لك هودي أزرع إيران، يعني ميليشيات إيران ودكاكينة، هودي سرطان المنطقة. فعلا هذا الكلام أو هذا العبارة وهذا التوصيف اللي كنا نردده دايما على مسامعكم، هذه الأذرع وكل دكاكين ما يسمى بالإسلام السياسي بكل انتماءاتها هي سرطان الأمة، مش بس سرطان المنطقة، وما جابت إلا الويلات والدمار والخراب وتشريد عقول العالم ونشر الجهل والتخلف. وبالفعل طبق الأمر وعادت الغارات لحتى تكون هذا ضيف على عندك. طبعا التطور اللي صار بالضربات السعودية الأمريكية على أماكن لعصابات وميليشيات الحشد الشعبي بالعراق، واللي شوف أنت شوف كيف المنطق، مثلا شوف يعني بيقول لك التصريحات وزير خارجية إيران دايما شو بيقول لك، أنه نحن هيدي ضربتنا اللي عم نعملها على منشآت عسكرية أمريكية داخل دول الخليج بحسب زعمهم، مع أنه عم نشوف أنه اللي عم تنضرب هي مطارات ومنشآت نفطية وأبنية سكنية، بس يعني إذا صدقناهم وهم كاذبين كذوبين. قال لك نحن عم نضرب هيدي سكنات أمريكية أو مصالح أمريكية وهيدا حق مشروع. شو صار اسمه؟ حق مشروع. بينما من بعد 3 أشهر من ضربات الميليشيات العراقية على الأراضي السعودية، ومن بعد 3 أشهر من الشكاوى السعودية والطلب من الحكومة العراقية فتح تحقيق وتقديم الأدلة أنه الميليشيات اللي عم تضرب، لما صارت الضربة شو صار اسمه؟ صار اسمه عدوان سعودي على الأراضي العراقية. نعم هيك الإعلام الممانع المتأيرن هيك وصف الوضع، يعني أنت تروح تضرب أماكن الدول الخليج بأماكن بدول الخليج هيدا حق مشروع لإيران، بينما إذا هذه الدول ردت وأخيرا على هذه الضربات ووجهت إنذار لا ما بقى نسكت بعد اليوم فبيصير اسمه عدوان. حلل بقى شوف المنطقة أنت تبعيتك، أنت إذا دفعت عن نفسك هيدا اسمه عدوان، بينما إذا تم الاعتداء عليك هيدا اسمه حق مشروع. شفت كيف المنطق؟ هيك بيكون الكذب وهيك بيكون الدجل وهيك بيكون التضليل الإعلامي اللي مستمر دايما بهالمفردات اللي بيوزعوها. سبحان الله صار عدوان، أنت مجرد أنه دافعت عن نفسك. جيدا وأخيرا فهموا الرسالة وعرفوا أنه هؤلاء ما بيجوا إلا بالدعس،
مبدأ التفاوض وحسن الجوار وبدنا نطول بيننا والاحتواء وكل هالعبارات وكل هالسياسات اللي تم استخدامها بالسنوات الماضية لم تثبت إلا فشلة. هكذا جمهورية قائمة على إرهاب الدولة، على الابتزاز، على التشبيح، على الفوضى، على نشر الميليشيات، على نشر الفتن، ما بينفع معها أي نوع من أنواع التفاوض. وهيكم كلكم عم توصلوا للي كنا قلناه من أكثر من سنة، هيك نظام وهيك عقلية ما بيمشي مع تفاوض، ما بتجي إلا بالقوة، إلا بالرد العنيف. وأي تمن بيندفع بدل أرخص من التمن اللي عم يندفع من خلال الابتزاز المستمر والتشبيح المستمر، سواء على المضائق أو وصولا إلى داخل البلدان. نحن بدنا نضربك، بدنا نضرب منشآت بقلب بلدك، بدنا نعرض اقتصادك للخطر، بدنا نضرب منشآتك النفطية، وهيدا حق مشروع. لا، لأنه أنت متحالف مع الأمريكان ما بيصير، بس نحن عادي نتحالف مع الروس، نتحالف مع الصين، نتحالف مع الشيطان كرمال نحمي حالنا. هيدا إذا صار علينا أي رد بيصير اسمه عدوان، عدوان اللي يخلع نيعكم. التطورات لم تقف فقط عند مضيق هرمز وأيضا باب المندب والتهديد من حل الحشاشين الحوثيين بإقفاله أو فرض ضريبة عليها. لصار بده يفرضوا ضريبة، استلزوا بالقصة. تشبيح، تشبيح بكل معنى الكلمة، هيدا اسمه ابتزاز وتشبيح دأبت عليه الجمهورية الإيرانية من وقت نجاح ما يسمى بالثورة وقدوم هذا النظام الإرهابي، من نظام التشبيح والفوضى والخطف والقتل ونشر الميليشيات واستباحة الدماء. بقى هيدا النظام اللي قائم، هالعقلية اللي قائمين عليه، هودي كيف بدك تفاوض معهم؟ كيف بدك تتعايش معهم بالأساس؟ كيف بدهم يديروا حسن الجوار أو يراعوه وهن أساسا ولا يوم احترموه، وكل هدفهم دايما ابتزاز هذه الدول التي تبحث عن الاستقرار؟ التطورات راحت لقزوين من يومين لما تعرضت باخرة إيرانية كانت عم تنقل منتجات عسكرية روسية إلى ضربة أوكرانية مفاجئة من مسيرات، وهذه كانت رسالة أنه نحن كشفينكم هيدا المسار الآمن يلي كان ما بين إيران وروسيا، هيدا ما عاد آمن داخل بحر قزوين والمسيرات الأوكرانية وصلت له، وهيدا كله من باب التحضير للتبادل، بعدين تبادل الرهائن كما قال غسان شربل بمقاله بالأمس. كل واحد عم ياخد مضيق رهينة، وبكرة بس تصير المفاوضات خد هون شوي بياخد أنا شوي، وبيصير التفاوض على تبادل الرهائن. إنما هيدا عنوان جديد أضيف للعنوان السابق، هيدا كان ممر آمن طيلة السنوات الماضية من لما بلشت إيران تبعت المسيرات لروسيا بحربة واعتداء على أوكرانيا ويردون طبعا بالمنتجات العسكرية الأخرى. فهلأ ودون رسالة من خلال أوكرانيا أنه نحن واصلين لكم وشايفينكم وضربناكم ومستعدين نرجع نضربكم، ومقابل مضيق هرمز صار في عندك شو؟ قزوين. وسعت قصة القصة أكثر، ومبارح تم الإعلان عن سفينتين داخل دمياط المصرية بالميناء، شفتوا الصور تبيتهم، تعرضوا لضربة. طبعا وزارة البترول المصرية مصرة لغاية الآن مع الإعلام المصري أنه هيدا الحريق ما قالوا لا ضربة ولا قالوا حريق مفتعل ولا قالوا حريق نتيجة ماس كهربائي، قالوا لك الحمد لله ما في ضحايا بشرية، وهيدا الحمد لله تمت السيطرة على الحريق، تمت السيطرة على الحريق. بس طبعا كل الوسائل الإعلام ووكالات الإعلام العالمية وتحديدا المختصة بموضوع البترول والنفط والاقتصاد قالت انه هيدي ضربات كانت بمسيرات، وعلى الارجح مسيرات ايرانية. انما يبدو انه هن مش حابين يعترفوا بالامر، بتعرفوا مثل ما صار عنا وقت المرفأ، كرمال ما بدنا نرد، بدنا نفتح حالنا باب، حتى لو كانت مسيرات اسرائيلية من اجل جر الاجر المصري بالحرب. فهيك بهالطريقة بنقول نحن لا، ما في لا مسيرات ولا شيء، هيك فقعت لحالة البواخر. يعني القصة قصة عم توسع، وصلنا على البحر الأحمر، وصلنا على قناة السويس، وقصة كل حرب المضائق عم توسع أكثر، لأنه الحرب هي اقتصادية من أساسها. هون بالمناسبة طبعا مع استنكارنا لأي عدوان بيصير على أي دولة عربية، بس فرصة لحتى نذكر أخواتنا الفراعنة يلي كانوا قاعدين عم بيزقفوا يشجعوا إيران لما كانت عم تضرب الصواريخ على دول الخليج والمسيرات. هيا المسيرات وصلت لعنكم، ألف مبروك إن شاء الله. قلنا لكم أكلتوا يوم أكل الثور الأبيض ما كنتوا تصدقوا، كنتوا مفكرين عن جد هيدي خدمة لفلسطين والقضية ودفاعا عن الأرض، ونحن معلش بدنا نوقف مع إيران لأنه إيران فعلا كانت عم تضرب لأنه ردا كرمال القضية، مش كرمال لأنه كانت عم تتعرض للضرب والدعس، ولا أنه تم تعرض قضتها للاغتيال، كانت عم تدافع عن نفسها.
مش كانت عم تدافع عن أي شبر عربي ولا أي أرض محتلة. إن شاء الله تكونوا اقتنعتوا هلأ هيدي الصواريخ اللي قعدتوا تزقفوا لها وقعدتوا تقولوا وخليوني نضربوا الدول كافرة فاجرة متعاملة مع العدو، قال وكأنه أنتوا مش عاملين اتفاق صلح وسلام ومعاهدة سلام مع العدو ومش على حدودكم دغري، يعني لو بدوا الوعد انتام فتفضلوا هاي المسيرات وصلت لعنكم. شو منقلكم ألف مبروك ولا منقلكم برافو ولا منكم صحتين؟ هلا طبعا اعلامكم الموجه من خلال السامسونج رح بيضل يقولكم انه هيدي مش مسيرات، اي مسيرات سواء كانت مسيرات ايرانيه او مسيرات اسرائيليه من اجل جعل فتنه، يعني المعركه كرمالها عم تتوسع داخل المضايق. وهذه المعركه كل ما توسعت كل ما شو يا عزيزتي، ايوه كل ما زادت الاسعار وكل ما زادت المخاوف وكل ما زادت وكالات التامين بالمبالغ اللي بدها تدفعها السفن يلي عم تنقل المحروقات والمواد الغذائيه، يعني التكلفه عم تزداد على جميع المواطنين بالدول العربيه جراء هذه المعارك البحريه. إذا هيدي العصابات والميليشيات التي يعني تنافرت بفسادها وإجرامها وإرهابها والكبتاجون والمخدرات و إذا هيدي لا تسمى سرطان المنطقة، شو اللي منسميه لكن؟ طبعا هيدي بالإضافة لإسرائيل بنانية سرطان، بس إسرائيل مش منتشرة ببلادنا، مش عم تلعب بعقول شعوبنا، مش عم تروح تفكك المجتمعات وتنشر الفتنة السنية الشيعية وما بعرف ايه وتنشر هالأفكار وتضحك على العالم بتجارة القضية. ما هيدا الفرق، مش هيك بنقولكم هيدا المشروع قصة أخطر من المشروع الآخر. وهينا نحن عم نحكي خبر عاجل، مجلس الوزراء المصري، الحريق في السفينتين بميناء دمياط أمس ناتج عن مسيرة، اعترفوا أخيرا، يعني من بعد مرور حوالي 24 ساعة اعترفوا انه مسيرة من بعد ما كانوا كل الليل اعلامهم عم بيقلك انه لا وحريق عادي طبيعي واساسا السفن متهالكة، لا مش متهالكة، السفن شغالة وكانت بتحمل محروقات ويتابع على شركة امريكية داخل الاراضي المصرية، فبالتالي واخيرا اعترفوا نتيجة مسيرة، بس بعد ما قالوا لنا شو هوية المسيرة التي اصابت تلك السفينتين. لنطلع لخلاصة رح ترجع تتكرر معنا بفقرة المقال لليوم بشكل أكبر، التعايش مع هيك نظام هو باب من أبواب يعني شو بدي أقول لك الجنون، مجرد التفكير أنه تتعايش مع هيك نظام يمتهن كرامة الدول اللي حده ويستبيح حدودها ويقتل ناسها ويقصفها بشكل مستمر ويبتز وبيشبح عليها وبيحاول دايما أنه ينتهك استقرارها وازدهارها، مجرد التفكير بالتعايش مع هيك نظام أنت بتكون واهم واهم. عسى أنه بقى تكون هذه الدول أيقنت أنه موضوع التفاوض والدبلوماسية وتطويلة البال وما بقى كلياته عم يجيبش نتيجة، كلياته عم يجيب نتائج عكسية، عم يفكروكم خايفين منهم وبالتالي عم يستمروا بغي وبفساد وإجرام وتشبيح. وهي المعركة تتوسع رويدا رويدا لوصلت إلى البحر الأحمر ووصلت إلى دمياط، والله أعلم استوام دا توصل هيدي المسيرات الإرهابية يلي ما بتنضرب على إسرائيل، بتنضرب فقط على الدول العربية لأنه نحن العدو الحقيقي لهالنظام المجرم يلي ما شفنا منه إلا الإجرام باستمرار. وقصة بدون يضحكوا عليك بالمفردات، هن حق مشروع انه يضربوا الدول العربية ويقولك عم نضرب اهداف امريكية، بينما اذا انت دافعت عن نفسك ورديت على العدوان وضربت الناس اللي عم تعتدي عليك شو بصير اسمه؟ عدوان، ايوة عدوان سعودي.

يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.

وكما الأصل كذلك الأذرع والفروع تقوم على نفس المبادئ وعلى نفس النهج. كما الأصل نحكي عن إيران بإقامتها على منطق الابتزاز والتشبيح والفرض بالإكراه للجوار، أيضا تلك الأذرع والميليشيات التي نشرت في بلادنا العربية والتي طبعا أمعنت قتلا وخرابا وفسادا ودمارا تقوم على نفس المنطق، منطق التشبيح على الدولة والتشبيح على الناس والشعب. الأمثلة لا تعد ولا تحصى، بس خلينا نوصل لآخر مثل وما تم الكشف عنه بالأمس بالعاصمة بيروت، وبحادثة كانت مفترض حادثة إشكال عائلي انتقلت بعدين لحتى تكون فضيحة.

بتعرفوا بما أنه الدولة رفعت شعار حصر السلاح بيد الدولة وتسعى إلى تطبيقه بالتي هي أحسن لغاية الآن، وبتعرفوا نواب العاصمة بيروت قديش نادوا وعملوا مؤتمرات لحتى تكون بيروت منزوعة السلاح نظرا للسلاح الميليشيوي المتفلت واللي ما بعمره كان لخدمة قضية ولا لمحاربة إسرائيل إلا كان للاستقواء على الداخل ولا الانقضاض على الدولة والمؤمنين بنهجة. فجر يوم الأربعاء حادثة إشكال عائلي صار، كان بطل واحد من زعران الميليشيا اسمه هاني أو هادي جواد، هاني جواد على الأرجح. حادثة صارت إشكال عائلي مع بيت عمه كالعادة، الإشكالات العائلية عنا راحوا أوص على بيت عمه فأصاب زوجة شقيقته. راحت القوة الضاربة بشعبة المعلومات لحتى تلقي القبض عليه بمنطقة رأس النبع لحتى تكتشف مفاجأة غير متوقعة. تحولت المداهمة لمنزل بمنطقة رأس النبع من إجراء لفض شجار عائلي إلى عملية أمنية نوعية، إفقادة التحريات الميدانية إلى كشف مخزن أسلحة بقلب العاصمة. بدأت الوقائع الأمنية على خلفية شجار عائلي حاد نشب بين المدعو هادي أو هاني جواد مع أهالي زوجته، مثل ما قلنا سرعان ما خرج الإشكال عن السيطرة وتخللوا إطلاق نار أسفر عن إصابة شقيقة زوجة الموقوف برصاصة طائشة بقدمه، نقلت على إفرا إلى المستشفى لتلقي العلاج. دفع الإشكال القوة الضاربة بشعبة المعلومات للتدخل السريع لملاحقة مطلق النار وتطويق الحادثة، وتحركت قوة من الشعبة بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، وداهمت منزل الموقوف فجرا بغية إلقاء القبض عليه واقتياده للتحقيق. لكن المفاجأة الكبرى واللي ما كانت بالحسبان تجلت أنه فور دخول هالشقة وبدلا من العثور على المسدس اللي استخدمه بإطلاق النار، صدمت الدورية بحجم ونوعية المضبوطات اللي كانت مخبأة داخل المنزل، واللي بتقول المعلومات أنه عبارة عن مستودع أسلحة مصغر بيحتوي على 15 بندقية حربية، 10 قذائف من نوع RPG، ورايات وشعارات حزبية، إلى جانب كميات من الصواعق الجاهزة للاستخدام. والأخطر من هالشي كان ضبط عدد من الخرائط التفصيلية الخاصة بمنطقة رأس النبع ومحيطة، وهو ما أثار اهتمام الشعبي والقضاء العسكري وأثار علامات استفهام حول الغاية من وجود هالخرائط وما إذا كانت بترتبط بإنشاء بنك أهداف أو مسارات أمنية خاصة. أثناء التحقيقات الأولية مع الموقوف أدلى باعترافات صريحة أقر فيها بوضوح بانتمائه لصفوف الميليشيا الصفراء، وهذا

والتدقيق بتفاصيل الشقة لاحظ عناصر القوة المداهمة ووجود خط كهربائي ممتد بأسلوب غير اعتيادي من داخل منزل الأزعر الموقوف باتجاه أحد محل الإطارات اللي ما بيبعد أكثر من 200 متر عن المبنى يلي بيسكن فيه. دمج هالتفصيل أو دفعن دفع القاضي كلود غانم لأعطاء إشارة فورية للقوة للمداهمة بتوسيع نطاق عملياتها ومداهمة المتجر المذكور من دون إفارة البلبلة لدى سكان المنطقة، لأنه كل هالعملية كانت عم تصير بساعات الفجر. وداخل المتجر تكشفت تفاصيل جديدة من الغموض، إذ عثر العناصر على كمية من الهواتف المحمولة ذات النظام التشغيل القديم، بالإضافة لعدد من أجهزة التشغيل الرقمي DVR المخصصة لتشغيل وإدارة وحفظ اللي بتسجلوا كاميرات المراقبة. وبتشير التقديرات الأمنية القضائية الأولية إلى أنه متجر الإطارات هذا ربما كان يستخدم كغرفة تقنية لمراقبة التحركات ورصد المنطقة. أكيد شفتوا العديد من التقارير الإعلامية اللي انعملت عن هيدا الموضوع، يعني شغلي كانت إشكال عائلي توسعت أنه راحوا الجماعة لحتى يدهموا ويقتادوا هذا الأزعر اللي أوص على بيت عمه، نتيجة أنه ما منعرف نحل الخلافات إلا بالأواس كالعادة. فاكتشفوا كل هالمفاجأة، مخزن أسلحة، خرائط للمنطقة، وبعدين من خلال خط الكهرباء اللي لاحقوه اكتشفوا غرفة كانت عم تتابع كل كاميرات المنطقة وتسجلها. دويلة داخل الدولة بكل منطقة، هذا شو؟ بمنطقة رأس النبع. وفي مثل هالمراكز العشرات المنتشرة بالعاصمة وخارج العاصمة من المكاتب الميليشياوية التي تخوض دائما هذه المغامرات من أجل مراقبة الناس ومن أجل ابتزازها ومن أجل أيضا أن تكون هي المسيطرة. بتفتح الواقع الباب واسعا أمام حملة من التساؤلات حول حجم الانتشار المسلح غير المعلن داخل المناطق السكنية خاصة بالعاصمة، خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة بالعاصمة وإعلان مدينة منزوعة السلاح. وعلى الرغم من أنه الخيط الأول للقضية كان إشكال عائلي، إلا أنه نتائج المداهمة بتعكس واقع بيتجاوز حدود الحوادث الفردية. تستكمل الأجهزة الأمنية وتحت إشراف القضاء العسكري تحقيق مع الأزعر الموقوف لفحص المضبوطات وتحليل محتوى أجهزة DVR والهواتف والغرض وراء الخرائط المضبوطة لمعرفة الإمدادات الحقيقية لهالمضبوطات، وما إذا كان هناك متورطون آخرون في هذا الخط الأمني المشبوه. يعني هيدي قصة جديدة، نحن كنا قبل بيوم هن سخروا جيوشهم وأعلامهم الإلكتروني والواقعي من أجل الدفاع عن قصة 4000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم اللي تم اكتشافهم بحولة اللي اكتشفتهم اليونيفيل، وطلعوا لك بخبرية وإشاعة أنه عليها كتابات عبرية وما بعرف إيه لحتى يقولوا لا ما نحن، مش الناس ما ترجع تأكد اتهامهم بموضوع تفجير المرفأ. فبعلمك كانوا مشغولين بهالقصة، طلعت لهم قصة إضافية. كل يوم فضيحة، كل يوم مزيد من التشبيع الدولي، مزيد من امتهان كرامة الدولة، مزيد من الغوص بالتفاصيل. كل سلاح موجود كرمال شو؟ هذا لمقاتلة إسرائيل؟ هذا له علاقة بإسرائيل؟ وهذا لمقاتلتنا؟

لا والزلم اعترف قال لهم انا بنتمي للعصابة يعني انا حزب بركي. قال لك هيك بنعمل واسطة هلا ان شاء الله يضلوا مكفين بهالمسار لحتى نعمل هيدا وحدة. تخيل هيدا قطعة صغيرة من هالقطع المنتشرة سواء تحت المنازل او سواء داخل المنازل او داخل الاحياء السكنية من هذا السلاح المتفلت يلي شفنا لا يستخدم الا بالاشكالات والا بعمليات الاغتيال والقتل والتفجير. إن شاء الله تكونوا عم تتأكدوا يوم بعد يوم أنه هذا هو سرطان المنطقة وسرطان الأمة كمان كل هالدكاكين.

الوصول إلى خلاصة أن التعايش بين من يسعى إلى الاستقرار وبين من يسعى إلى الفوضى، بين من يحترم القوانين الدولية وبين من بنى جمهوريته على التشبيح والابتزاز والاعتداء على الآخرين، الوصول إلى هذه الخلاصة لم يعد يقتصر علينا نحن كمراقبين أو متابعين، إنما على أصحاب الشأن أيضا. وهذا ما اخترناه في مقال اليوم للتعبير عن هذه الفكرة تحديدا. مقال زميلنا العزيز قاسم يوسف بموقع أساس ميديا يلي بعنوان عندما يتحدث حمد بن جاسم بلغة الردع. لحتى تشوفوا أن حتى أكثر المؤمنين بموضوع التفاوض والمنحازين للابتعاد عن الحروب صاروا اليوم عم بغيروا رأيه، لأنه اقتنعوا أنه التعايش مع هيك نظام فوضوي إرهابي مستحيل. يبدأ قاسم يوسف ما قاله على امتداد أكثر من 4 عقود. لم يكن السؤال المطروح في دول الخليج كيف نواجه إيران، بل كيف نستوعبها وكيف نتجنب المواجهة معها. لم يكن الخيار الأول الحرب ولا القطيعة ولا سياسة كسر العظام، بل البحث الدائم عن تسوية تحفظ الاستقرار الإقليمي وتجنب المنطقة كارثة جديدة. لكن النتيجة كانت مزيدا من الصلافة والتغول والاعتداء. شكلت المواقف المتدرجة لحمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق مؤشرا سياسيا لافتا على التحول الذي تشهده النظرة الخليجية إلى إيران. فالرجل الذي عرف على مدى سنوات ببراغماتيته السياسية وبقراءاته الهادئة لتوازنات المنطقة كان من أبرز الداعين إلى التعامل مع إيران بوصفها دولة جارة لا يمكن تجاوزها، وأن الجغرافيا تفرض التعايش معها، وأن الحوار والتفاهم هو الوسيلة لمعالجة الخلاف معها. لكن مواقفه التي أعقبت تجدد الاعتداءات بعد تصدع اتفاق إسلامباد عكست انتقالا واضحا من سياسة الاستيعاب إلى الدعوة الصريحة لبلورة موقف خليجي موحد يضع حدا لما يعتبره سياسة إيرانية قائمة على الابتزاز. دعا بن جاسم دول الخليج إلى إجراء مراجعة عميقة لسياساتها تجاه طهران، حتى لو ترتب على ذلك تحمل أثمان وآلام كبيرة، وأكد أن إيران مطالبة بإدراك أن علاقاتها مع دول المنطقة يجب أن تبنى على أسس واضحة وسليمة، لا على فرض الوقائع بالقوة أو استخدام الصواريخ للضغط السياسي. لم يكتفي بن جاسم بذلك، بل طرح أسئلة تعكس جوهر الأزمة بين الطرفين متسائلا: ماذا تريد إيران من دول مجلس التعاون؟ هل تسعى إلى الهيمنة والسيطرة أم إلى بناء علاقات حسن جوار؟ وهل تقبل بأن يعيش الجميع في هذه المنطقة متساوين في الحقوق والواجبات؟ تكمن أهمية هذه المواقف في أنها لا تصدر عن شخصية معروفة بالتشدد تجاه إيران، بل عن أحد أكثر السياسيين الخليجيين ميلا إلى الواقعية والتفاهم. ولذلك فإن هذا التحول يحمل دلالات تتجاوز شخص حمد بن جاسم ليعكس مستوى متقدم من الامتعاض داخل الخليج من السلوك الإيراني. فالرهان الطويل على الحوار وحده وعلى استيعاب الاعتداءات أملا في تغيير السلوك الإيراني لم يؤدي إلى النتيجة المرجوة، بل شجع على مزيد من التمادي. من هنا تبدو الدعوة إلى سياسة خليجية موحدة أكثر من مجرد موقف سياسي عابر، بل تعبيرا عن قناعة متزايدة بأن الردع الجماعي أصبح ضرورة، وأن حسن الجوار لا يمكن أن يستقيم إذا بقي طرف يستخدم القوة والتهديد وسيلة لفرض إرادته. فالعلاقات الطبيعية لا تبنى على الابتزاز، بل على التكافؤ والاحترام المتبادل، وهو ما باتت دول الخليج تعتبره شرطا ضروريا لأي علاقة مستقرة مع إيران. يتى
نتابع قاسم يوسف بمقاله: لكن لماذا لم يعد ممكننا التعاطي مع إيران كجارة طبيعية، ولا يمكن أيضا بناء علاقة مستقرة معها؟ هذه ليست نظريات سياسية بل حقائق أكدتها الوقائع واختبرتها دول الخليج مرة تلو الأخرى، وكانت النتيجة في كل مرة مخيبة للآمال. منذ بدايات المشروع الإيراني بعد الثورة التي تسمى إسلامية، لم تتعامل طهران مع محيطها العربي باعتباره فضاء للتعاون، بل باعتباره ساحة نفوذ وصراع. لم تكتفي ببناء علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، وإنما استثمرت في الميليشيات وفي التنظيمات المسلحة والخلايا الأمنية وتصدير الأيديولوجيا، وصولا إلى تحويل عدد من العواصم والحواضر العربية إلى حمامات دم وساحات مفتوحة للتذابح والصراعات. تكفي الإطلالة السريعة على خلية العبدلي في الكويت، وصولا إلى الاعتداءات التي استهدفت منشآت أرامكو والهجمات من الميليشيات الحوثية على المدن السعودية والاستهداف المتكرر للمنشآت الحيوية، فضلا عن الاعتداءات التي طالت دول عربية أخرى عبر أذرع طهران الميليشيوية المنتشرة في المنطقة. لنتأكد على نحو لا يقبل الشك أن هذه وغيرها لم تكن حوادث منفصلة، بل حلقات في سياسة إيرانية متواصلة تقوم على استخدام التخريب والترهيب والابتزاز. لكن ورغم كل ذلك، لم تتجه دول الخليج إلى إعلان الحرب، ولم تبادر نحو قطع العلاقات بصورة جماعية ونهائية، ولم تعتمد خيار التصعيد العسكري، بل أصرت على إبقاء الباب مفتوحا أمام السياسة. كانت القناعة الخليجية أن الاستقرار الإقليمي لا يبنى بالحروب، وأن حسن الجوار يقتضي السعي المتواصل لإنجاز تسويات تعفي المنطقة برمتها من اقتتال بلا أفق. جاءت المبادرات الخليجية تباعا، وكان أبرزها ما قامت به السعودية عندما وافقت على اتفاق بكين الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد سنوات من القطيعة. لم يكن ذلك الاتفاق إلا محاولة إضافية لإعطاء فرصة جديدة لمسار مختلف يقوم على تخفيف التوتر واحترام سيادة الدول وعدم استخدام الساحات العربية لتصفية الحسابات. لكن ماذا كانت النتيجة؟ بدل أن تعتبر طهران الاتفاق فرصة لبناء الثقة، تعاملت معه كاستراحة مؤقتة تسمح لها بإعادة ترتيب أوراقها. لم يتغير السلوك الأساسي، ولم تتوقف الأذرع التابعة لها عن العمل، ولم تتبدل العقلية التي ترى في المنطقة ساحة نفوذ لا فضاء للتعاون. نتابع بمقال زميلنا قاسم يوسف: لم حتى خلال الحرب المباشرة التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران تصرفت دول الخليج بمنتهى الحذر والمسؤولية، مارست ضغوطا سياسية لمنع اندلاع الحرب أصلا، ثم عملت على احتواء التصعيد عندما بدأ، وبعد ذلك دفعت بقوة نحو تسوية سياسية دون انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة. لم تفتح أجواءها لشن هجمات على إيران، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مطاراتها منصة لاستهدافها، رغم ما كانت تتعرض له من تهديدات واعتداءات يومية ومباشرة تجاوزت بأضعاف مضاعفة ما تعرضت له إسرائيل التي بادرت أساسا إلى افتتاح الحرب. لم تقابل طهران هذا السلوك بأي تقدير، بل على العكس تماما. ما إن اهتز اتفاق إسلام أباد وعادت الولايات المتحدة إلى ضرب إيران، حتى عاد الخليج مجددا إلى دائرة الاستهداف، وكأن كل ما قدمه من جهود للوساطة والتهدئة لم يكن له أي قيمة على الإطلاق. ولعل المفارقة الأكثر دلالة كانت في استهداف عمان التي لعبت دورا تاريخيا، دور الوسيط بين إيران والغرب، وكرست سنوات طويلة لاستضافة المفاوضات ونقل الرسائل وفتح قنوات الحوار، لكن ذلك كله لم يشفع لها، بل تعرضت لاعتداءات موصوفة بعد ساعات قليلة من استقبالها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وكذلك هي الحال مع قطر،
التي احتفظت بعلاقات خاصة مع طهران وسعت مرارا إلى تقريب وجهات النظر، بل وكانت حجر زاوية في الاتفاق الأمريكي الإيراني، لكنها لم تنجو هي الأخرى من الاعتداءات والتهديدات. هذه الوقائع وغيرها الكثير تطرح سؤالا بالغ البساطة: إذا كانت الدول التي اختارت الوساطة والهدوء ورفض التصعيد لم تسلم من العنف الإيراني، فما الذي يمكن الرهان عليه في العلاقة مع إيران؟ بيختم آسم يوسف مقاله: لا أحد يدعو إلى الحروب بوصفها خيارا أول، لكن أي كلام عن الحوار والتهدئة والانفتاح يصبح منفصلا عن الواقع عندما يتجاوز حصيلة سنوات طويلة من التجارب المديرة. فمنذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري مرورا بما شهدته بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت، وصولا إلى الاعتداءات المتكررة على الخليج، كانت الرسالة الإيرانية واحدة: استخدام النفوذ العسكري والأمني وسيلة لفرض الوقائع السياسية. وفي كل مرة كان العرب يفتحون بابا للحوار، كانت طهران تفتح في المقابل جبهة جديدة ليست أزمة سوء تواصل أو تفاهم مع إيران، بل أزمة مشروع كامل قائم على الزعرنة والاعتداء. وعندما تصبح كل مبادرة للتهدئة مقدمة لجولة جديدة من العربدة، فإن الأمر لا يعود رهينة حسن النيات أو حسن الجوار، بل يصير ضرورة المكرهين على ردع من لا يفهم إلا بمنطق القوة، فيما لسان حالهم يقول: ليت بيننا وبين غدر جارنا الغدار جبالا من نار. طبعا ختام المقال استذكار للعبارة الشهيرة للفاروق بن الخطاب رضي الله عنه: ليت بيننا وبين فارس جبالا من نار. وغدر من أيام سيدنا عمر لغاية الآن مستمر.

طبعا هذا المقال وغير عشرات المقالات التي كتبت والآراء التي يعبر عنها أهل الإعلام والصحافة في دول الخليج تعكس ما كنا نردده منذ أشهر، أن وهم التعايش وحسن الجوار مع نظام يقوم على إرهاب الدولة هو وهم ينقضي عند أول صاروخ، وبالتالي هؤلاء لا يفهمون إلا بالدعس.

إذا كان البعض يوصف ذاك النظام الإرهابي بأنه كالحي الجريحة، فالمنطق بيقول مع الحي الجريحة ما في تعايش ولا تفاوض، لأنه يا بتقتلك في قلبك. أنت تحرض على أساس الدول واقفة وناطرة شو بدي يقول لحتى هي تتصرف على أساسها، ما واضح التصرفات شو عم بصير. شو عنا اليوم؟ شو اخترنا اليوم من هالترندات الموجودة بعالم التواصل على السوشيال ميديا؟ خلينا نشوف. اخترنا ثلاث عناوين، ثلاث مواضيع من المواضيع الترند. نبدأ من الداخل، للخارج هالمرة، بعكس الفقرة تبيت الاسم التالي. طبعا بمعظمها، لا مش بمعظمها، كل الترندات اللي اخترناهن بعاد عن السياسة، ونحن هيك اعتمدنا الأسبوع، يعني حاولنا ننوع نغير لحتى بنكون عم نكرر أنفسنا. خلينا نبلش من عكار مئتي عملاقة. كانت عم تنتشر صورها بالأمس من الأراضي العكارية، شهدت بلدة برقايل بمحافظة عكار شمال لبنان حدث استثنائي، إذ قطف المختار عدنان الشيخ طه بحي الكروم مئتاية بيبلغ وزنها 5400 جرام، بطول 145 سنتيمتر، وقطرة بحدود 50 سنتيمتر. لما انتشرت الصورة وجرت وسائل الإعلام لحتى تاخد لقطات من هالمئتي الكبيرة ومن المختار يلي قال انه هيدي اساس المزروعات، هو ما دخل اي شيء كيماوي، يعني هي شيء طبيعي جدا، وهو اساسا هيدي المزروعات ما بيبيعها، يعني هي عملها للاستخدام المنزلي، وصدفت انه هالمئتي طلعت عنده واخدت الضجة. اي نعم هي المقتة طيبة، ما تقولي مش طيب، ايه مهلا هلا، اي نعم هي شكلها مثل الخازوق ونحن معودين على الخوازيق، بس بدل ما نشيها المقتية، يعني اي نعم ده وزنها 5.5 كيلو تقريبا، بس بدل ما نشي حد الخوازيق اللي عم ناكلها ليل نهار. هيدي ما بيقولوا لك دايما باللقاءات السياسية، لدينا خيارات عديدة، هيدي واحدة من الخيارات اللي عطول بيعطونا اياها. للمناسبة هي مش أول مرة يعني بتطلع هيك مزروعات بحجم كبير، بعتقد السنة الماضية كان عنا كمان حبة فجل على قد كبيرة، كانت أراضي طيبة وأهل خير وناس طيبين. للأسف نحن اللي ما عم نعرف نستخدم هالثروات الموجودة عنا ونسوقها سياحيا، وما في عنا غير التكات والرعبات والمشاكل والإشكال. منروح لترند تاني من العلاقات الشخصية التي تنتشر على السوشيال ميديا. سانشاين شروق زوجة أو طليقة دكتور فود كان اسمها ترند عم بيكون، ليه؟ لأنه حب تعمل حفلة طلاق. من بعد ما تم الحكم على طليقة بأنه تاجر مخدرات وكان عم يستخدم المصانع الشوكولات اللي بيمتلكها من أجل تجارة المخدرات وهروبه من وجه العدالة، ومن بعد ما طلعت بفيديو باكية تشتكي وتقول خلاص طلقنا وتبكي وتقول إنه ما معقول شو هالحظ، وهدي تالت جايزة بتطلق فيها وكذا، وإذ تاني يوم بتنزل لك فيديو عم تحضر لحفلة الطلاق وعم تتصل بالشركة المتعهدة وتعمل معها اتصال لايف لحتى تخبرها شو بدها أغاني وشو بدها يكون موجود حفلة الطلاق، قال لأنه هي فرحان أنه تخلصت من هذا المجرم بزعمة أو بالحكم القضائي اللي طلع. ما قبل بيوم كانت عم تبكي، ما قبل بيوم طلع عم تبكي وتتشهشة، بدنا attention، عايز attention. هودي ناس جوعانين شهرة، عايشين على الإشحادة على المواقع التواصل على تيك توك كذا، فشو بدهم؟ بدهم يستثمروا طبعا حياتهم الشخصية مثل العادي، سواء زواج طلاق يومياتهم، عندما ولدوا صوروها هي عم تولي. وفجأة بعد 24 ساعة بعد ما كنا والولد وشو بدنا نعمل والعيلة ويا لطيف وكيف طلع هيدا وخدعني وكذا، رجعنا هلأ لا الحمد لله أنا فرحاني إنه خلصت منه، بدنا نعمل حفل طلاق وعم نجهز حفل طلاق إن شاء الله تعزمنا. سانشاين
أنا عجبتني الصدمة تبعتها وكأنه أول مرة بتطلع. بعدين طلع عادي ما صرت متعودة دائما. على كل أن هذه مش ظاهرة جديدة حفلات الطلاق، يعني كمان الناس اللي استغربت وعملت من القصة عم تصير كتير حفلات طلاق صارت عم نقلد الغرب بتعرفوا نحن بنحب نقلد. ناخد دايما من الأجانب أسوأ ما عندهم من قلبه. يلا مبروك الطلاق عقبال اللي عايزينه. لا بدك تعمل حفلة وتتكلف وتدفع عليا هدايا وأغاني ومعازيم وكروت دعوة وكذا يا أخي هكذا. وطبعا ننشرها على السوشيال ميديا لحتى نشحط كبس لايك شير بعتلي. أما آخر ترند فتركناه للختام وهو من صاحب الترندات، من أغنى رجل بالعالم، مش الملياردير، سوبر ملياردير، صاحب منصة اكس، كان عم يظهر بصورة وهو مبتسم ابتسامته طولها شبرين إيلون ماسك عم نحكي يعني، لحتى يخبر العالم انه مبارح بنهار واحد شركته خسرت 75 مليار دولار. طبعا اللي بيسمع الخبر اول شي بيقول لا شو 75 مليار يعني معقول يعني عادي هو عنده 75 مليار بالزيت 75 مليار بالناقص هيدي مش شغله. ودليل ابتسامته انه حدا مثلا طلب بخبر هيك خبريه بيطلع مثل سانشايب بيطلع بيبكي ويتشاشا ويقول لك 75 مليار دولار خسرته شركتي وكالا لا طالب ابتسامه. قال لك شفت هيدا التلاعب اللي عم بيصير بسوق النفط وشفت التلاعب اللي عم بيصير جراء التصعيد العسكري وكذا خلى شركتي تخسر بيوم واحد 75 مليار دولار. هو مبتسم هيك ابتسامته وليك هلد يلا بسيطة صديقي إيلون. يلا المصاري بتروح بتجي، المهم الأخلاق. أنت كمان بلا أخلاق ماشي الحال. يلا الله بيعود مثل ما قالنا حسين الحاج حسن شو قال لك بعد الدمار الله بيدبر. انتم منين بدك تجيب مصاري لحتى تعوضوا على الناس؟ الله بيدبر فالله بيعوض الله بيعوض. اليوم ترجع بتربح بتيرون، هلا تهدى الامور شوي بترجع بتطلع على الارباح تبيت شركتك وبترجع لل 75 مليار. هاي انا عجبتني هالسهوله هاي اللي عم يحكي فيها لك. انا من 30 سنه حدا يمكن عطيني كم 100 دولار مزوره بعد لهلا كل ما اتذكرها بدعي عليه. تقول ضيع 75 ألف ليرة لبناني 75 دولار 75 مليار ميزانية دول بسيطة المصاري بتروح بتجي يا جماعة، المهم الأخلاق الحمد لله. هاي مشاكل أغنياء نحن ما بنعرف فيها، نحن ما ندخلين بهالتفاصيل. انتم مجربين شيء ضيع لكم شيء 75 مليار قبل الله؟ طب يا سيدي تأثر كنت ندفي بينا انك متأثر، فهمنا انه ما فرقان معك المصاري وكذا وعندك غيره وكذا، بينا شوي تأثر بس للناس تحس بقيمة النعمة والعملة يعني. بسيطة خيي وصديقي إيلون العزيز، ما بتفرق معك بآخر همك مثل إجرك الله بيعود الله بيدبر. والله لا يسامحه للي عطانا 100 دولار مزورة من 30 سنة.

0: العمر
1: العمر له حق بهالعمر، الواحد بيصدق اي كلام يتقال يعني والد. اي نعم نوال الزغبي بعد عايش زمن ال 30 سنه وال 35 والمراهقه باطلالاتها وحفلاتها، مش عم تصدق انه العمر بيتقدم وعادي مفترض نكون متصالحين مع عمرنا، انما الغنيه اسمها كيوت. كل ده نايمه على وداني وفي اسمها كيوت، ها مش عكيوت، هيداك المؤمن العكيوت، هيدا اللي بيدعي الشعارات والايات والاحاديث واخر شيء تصرفاته بعيد كل البعد عن الدين، فنحن مسمينه المؤمن العكيوت.

0: بالطبع بتعرفوا هلا يعني فترة إصدارات عنيفة جدا، إصدارات فنية كتيرة، بس يعني الأغاني القليلة اللي بتنسمع معظمها ما بينسمع، نحن بس هيك حبينا نختم ويلا عمل جديد ماشي عكيو
1: عليك دايما مشغول.
0: على أمل هالفنانين اللي عاصرناهن وعايشناهن بحكم عمرنا نحن المتقدم كمان يتصالحوا مع نفسهم ويعرفوا اللي بهالعمر مفترض ما نغني بطريقة مختلفة، يعني مش ضروري نلحق الترند. والأفضل الإنسان يعيش على تاريخه الفني إذا كان عنده تاريخ، على أنه يقدم أغاني هابطة لا بتقدم ولا بتأخر، تكلفة على الفاضي.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إفاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبرية جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غنتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. لا حشيكي

0: بقلكم خبرونا لك يا جماعة. عادة هيفا ردت على أحمد ممحون هيفا مجنون هيفا زلمة عم يموت يعني. أنا ما عدت عرفت والله ما تبعت مبارك إنه شوي مش ردت عليه ولا ما عبرته. والله حرام عليك. الصبي عم بينزع عم بيعاني. خبرونا. طب والله ما نعرف إذا رد تعال والله لا رد عليه أمين مش قادر يتنفس الزلم.
1: هتفكر بس في مين وانا راس اخبطها كمان في الحيط ما القعدة مع الحلو اللي هطامه بتنسيك البيت وتقول لي ماليش في الرأس.
0: لا هون ضامن ضامن حالي. آه لا حاسب حسيني هون قالك هلا بيجمو فنزات نوال. لا ما مقدر على نوال ما عندها كتير فنزات عنا هون. لو نجوى لو ننسي لو لسه هودي عنده جيوش إلكترونية بس هيدي بعدها معطرة. بعدين عادي يعني إنه إذا عمل ما عجبنا منقول ما عجبنا يعني مش حق على حق على المخرج اللي حطه. علقة مع فنزات الفنانين الله لا يوريكن عبدت أصنام أكتر من السياسيين.
1: من واحدة خلاص بتصدق أي كلام حلو
0: زمن المحن.
1: هتقول خلاص عديها إزاي
0: نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار لكيو.

0: تريبولي اف ام صباحكم ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غراديك؟ والهو بورتوبيلو،
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
4: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أي من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026/2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة.

0: مستوردة باب أول. البيع جملة ومفرة والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سيناتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع قديشة، بناية قديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع قديشة، بجانب شركة قديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سيناتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
2: FM. منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان، 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات ألعاب أكلات مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أي من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو

لاتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سنتري سنتر على

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواري لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت ار. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: رحية.
1: يا جماعة استعدوا، لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أي من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
2: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
2: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز.

0: فوز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
0: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمرة، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. ماكسيمم ميوزك ستيشن. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.
1: على هواكم
0: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدأ

كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: لا مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمه كلها لبنانيه.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات ألعاب أكلات مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أسهل وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون.

الساحة العامة قرب ساعة بخرون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.
3: أحلى واحد ببيروت
4: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي، نخربت في الكلام

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. Your name here. Tripoli FM.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولتعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات ألعاب أكلات مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: ظهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داونتاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح،

0: لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
0: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
0: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان: 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد: عالم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكن مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات ألعاب أكلات مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.

0: من الاثنين إلى الخميس من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي طرابلس.

مرايات خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سيناتري سنتر، فرع أول، طرابلس شارع قديشة، بناية قديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا شارع قديشة بجانب شركة قديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سيناتري سنتر على

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابسي درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن الميناء راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات ألعاب أكلات مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع

0: تسألنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
0: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
0: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان، 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-75.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية، والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري tripolifm.org. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن الميناء راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أي من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026/2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن الميناء راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان الميناء سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. الميناء سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديش.

0: براست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، ما إن أقدر

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

حبيب واخدانا السنين ياريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدنا.